نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير، وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: آمين آمين. Ya Rabbal Alamin, terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi, dan semoga apa yang akan disampaikan sebentar saja nanti memberi manfaat kepada kita semua yang sedang mendengar 104.8 ataupun boleh tonton kami di penstriman langsung, iaitu di Facebook dan juga YouTube Langkawi FM. Baik, tanpa membuang masa, saya serahkan majlis untuk petang ini. Kita mulakan dengan ayat 1 hingga 11 surah Al-Munafikun di halaman 554. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua kita dapat bertemu lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkawi FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat membincangkan beberapa hukum tajwid, dan insyaAllah dapat berkongsi beberapa pengajaran ayat. Untuk petang ni, insyaAllah kita akan menyambung lagi ayat bacaan kita. Hari ini kita akan masuk ke surah baru, surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, insyaAllah 1 hingga ke 11. Jadi, kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat pendengar yang sedang bersama-sama dengan kita pada ketika ini, bolehlah sama-sama menyimak bacaan kita di halaman 554 hingga 555. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا

يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

أعدكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني

0: الحمد لله على كل حال يا رب، لا تزرني فردا وأنت خير الوارثين.
1: 80
2: nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.